0: وان حدا سبنا تمستيراو مدبات ناي ملكوتا وحاليوت كن رئي اللونا زد ما بتقبار دك سبات اب قزي يوزف تسام مبزاحتو قزي دما كاب تسبيتوم نلعالي زخوون كاموون بتباب نخلو نقر انت اللاين عالو تاوي سبقاو قدياتوون نربحا بيتا خرستيان كم زخوون زقلسيو دحري سلست عامت مقواجناي زي سند في السحان تسفان عبزي استنتنوزي حدا قداس زخون رقاحي ناي بحريات بيتا خرستيان مخوانو افلتو هابلو نقوس النتاوي بحريات عدما كم حدا مسرتاوي كم نقر غيرو قليت ويركب بزمخني اعتزد ما قوس النتاوي قوام زبل ترقومي وهابو الزحو التوزي بقر هزق الرب اوانتاوي الرعايا زي كونس عبتسقا ودسب بملباس هيوتنا ككافل زمرتا مستيرا كريستوس حدش امنتيو نسو نقزا رأسو بخلو مداي كمحواتو قبرنا نسعبين حاتيات دما عبرقسو وسيدو بجاخلو خوينو موته ازي كريستوس ابسبنتنا زغبرو تساتفو نبيتا خريستيان من انتخت صعبو زصوعالو من قديو سلازي اتي قبائياوي قوام فسهان تسفان بيتا خريستيان نتحاقوسن تسفان حزنن چنقاتن ناي زموائل دك سبات بفلايكا ناي دخاتات ويبزخونا يخون من قدي ناي اتجاقونو سبات ناتا كمت قبرو بمقواجيو زجمر ازي اب قدمي هلو فصاميتاتن تاريخي وتدق سباتن بفلاي كانت لومي انريو زلنا قلطفن عميقن لوطتات اب غمت بمئتاو كله زي مقداسن شللتناتن كن حدق زصوعنا تساتفويو تساتفو كم زي بلوم تعذب تخينا خنقصل عين خلنينا اب كندوس بلبنا كنسمع نغزار اسنا كم حدا بدهو غيرنا كنقبلون اباو كنساتفن اللونا مس كريستوسن بحيل منفسون بمتحببار مؤمنان صراحواتو منحاتو من بفلايكا نايتون بمقدال فتحن أدلون عمصانة تجقون سبات كسكمو تصويعهم يوم وابناي مكفال تصمدو ترايو بقوع ملستات كركب زكال كلو ساع سقاينا إذا حجز اللعالم مستيز قلس كبري كنت عصري بلون عبزما دايزي مسدك ساب مكرراب بزعبا فتساميتاتن بزعبا رأيين دك سبات عمي عمردة نخهلونا من قد دي خفتلنا بتمس عسال من قد دماء ازي سند في السحان تسفان بيتا خريستيان وطرو نملكتات ناي قيزي ناي ممرمارن ببرهان ونجيل ناي مترقوا من قد ديتا كمزلوا يذكر سلازي ازي قبا اياوي قوامزي نبيتا خريستيان بمدراوي حررتا كمزي تدرخت نممسكار كتسال قراص انت كمزلوا ازخاخيروايو يقداس نحادة نتسل شطو مالت ابتحت مريحنات تي مفكرين ازخونا منفس نعيو كريستوس نقدميت كتسقم تدليا كريستوس كا نحاكي كمسكرن كموون افردي كي تقمت كدحنن كقلقل زي كونس كقلقل نابزا عالم زي امس كم حاكو كواداس زحادة سنة مقبارة وقديتات راي اي كونن رسالي كان باباسات فرانشيسكو كم ززخا خروو بيتا خريستيان نتن دخاتات زوهاب عمراسي بقدام النت بحلاوي محبراوي بولوتيكاوي وي فلسفناو زي كونس سنة ملكوتاوي بحري يزلوو بمبال قليزوم نحنا دما نخريستوس عباتاتوم كن رخبو بدمسنا منتوم كن الطابق عبرئس الزدما عروخوم كن كوون كن سامعوم عب كندوم كويننا كن الزاربن نتي أملاخ باعتاتو ما بيلو ككافل الناز دليو مستيراو طباب كنقبالن تصوعنا اينا كريستيانا واحد النت مسكون النت كنساتف كم اوون نتي اب زمناو عالم زلو ولقاون محبراون هيوات زلليلو نحاد حدو زقاجو نقرات كنقالع يدرخنا نعب النت ساينساون تكنولوجياون معباله بغتصالي حدستا قات عميتات زهبكوان تخونا جنكا نقلياتوم ترايو زخوون زلو دك ساب كا كلو سا عبدليتوم تراي بمعساب اي عواتون يوم وي كا بزعبا حقتات حبرت ساب نتصور مرداتا بمهلاو جن بزعباتي زهبوو انفت مسمت رتارتت هاحيزو وي كم بحدش زيادة هابتن منجن كتباو سلطان نكوان ترخبو اتزحزن جن لوموون كم تيابت اوان قبايز نبره بزوحات زيقاتات عالم جنا بتميتن دخناتن يساقيو اللو وهي كامس اي عالمنا اب حدقا كم زركب زلو حباراو مرداتا مس سعز ملعو احلاخ النات كتحدق زي مخالن كموون وق سلامن مهناس وصيتاو من قديو مس زبل اتحساس بان تدميرو عالمنا اب حدقا كم زلا زترقا قصنا قريو عبز عميق لو تتات زمالون زيج انق زي ميزاناون نت زمسو كونتات بيتا خرستيان نسب اوي اكال كتغل قل تسوي عالا نتي اوشت ام زنبر عميق حطو تاتن نافقوتن بمسمعن بمقبالن نخرستوس كم مفتحن ماكلن شتون ناي كلو تاريخ ودسب مخانو التملكتيا سلازي اب بيتا خرستيان نتي اب كلو درجاتاتن اب كلو زمناتن نتمس املاخ زلو ومعرنت اي قد فنيلو اي تخراخرن ملك عباريا بموساد نقزار اسو عراقو قبره كساب موتوين ام مسكال تعززة زبل ابنت ناي محرات دخنت كن اللابسو اقداسيو كبورات احواتن حاتن حاقوسن تسفان فليز بلا ملالي نايتا ونجيل تسبخن اتمسكرن مسدك آنستيون دك تبعتيون نايزق الزينا كربات زلوا بيتا خرستيان يخون رساله کانو با پسات لیون مبل عصر تربعته تمالی اب علم لخاوی معال تسالوتن مکن خان تفترو اب زعرق و مسوات قداسه اب زکافل و سبکت کالام لخ كريستيان مؤمنان نسنا كبابياو لوطي كقبلون نعنوات ناب هيوات كغيرون كاموون نتفترون ندخاتاتن نمكن خان زلووم تسامدو كحدسو التبابيعوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته تمالي سولوس دحر قطري اب زكافل و سبكت كالام لخ عنفت نمقيارن نتي نتفعات تتقمنا اللو ناب هيوات نمقيار جنا ايدن قنان بمبال كريستيان مؤمنان نمكن خان ناي فترت مجلس اسنا اكبابياو لوطن ادماس اوحو النتن كقابروو تمحسينوم كدوس عبونا رسالي كان باباسات تمالي الات حادة مسكرم اب كاستل غاندولفو اب زركب كوشات سبوهان ته مسوات قداسي اعريقوم زدما عمتاوي عالم لخاو معال تسألوتن نمكن خان فترت نمجمار نايتي نحموش تسامونات زنحك النيات فترت زمل كتيو زنبره رسالي كان باباسات ليون اب تزكافل وصبكت بزعباناي الاتو نبابات كال املاخ بمستنتان مؤمنان بزعبات باقي تفتروهو عالم كستنتنون باواب بلوم كان فتعري كلاليوون تاوعي تقريبوم اب سفرات اخلتي كوشات سبوهان ته بفلاي بزعبا فترت نخنستنتن زقرب عدمه قبو مخانوون قلتو عينتنا نفتاري نايزي كمززا مسالة تأمرات زخونة كيال عالنا بزعبا حاوين نفاسن بزعبا وحايز ماياتن ويكا بزعبا كواخب تسماي كندنق عمسلونة يزخوون بلو رساري كان باباساتا بستنتن اوم نتو ما باو ترخب مئمنان كاب ترباس انج او جاو تا معالتاو نابرا ندحري تمليسوم اوشت سنيد فترات زلو وبوتا اندقنا كركبو حاتتووم كنيات فترات كاب تهواخ معالتاو هيوتنا دون مبال كموون دك سبات نبعلوم كفلنا ايتي اف فترات عملاخ زركب عمي وسنيت مخوانوم افلتو نخهبو اقات عمي كم زخفتلو موون استنتينوم رسالي كان باباسات ليون اسعبوم نتفت عارو خلو نگر زخوان عملاخ زنگرنا وهود زي ما تات تفترو من تخن سمع نتي بنتفتات دك ساب زفتر بزوح دحايات تسات كنبلو اللو نابلو كدوسناتهم وسيخهم نزينا يمستنتان عمام نتفتروا عالم كام مقنزابن لعلم خانوون عملكتو دك سبات مس فترة زلو ومركب نابلو تيك مرح زخيل مس عملاخ أبز قبر من رخاب نايم جمر تاسقوم تمخانو دما قلتو كدوسناتهم كامز قلتو زينا بحق انيا سنة كبابياو لو تيز مرح نايم جمر تاسقوم تيو اباو دما مس غويتانان مدحنينان يسوس كريستوس من رخاب زفريو صعبين ابتي دك سبات مس عالم زلوم ركب زغلص يو كبلوين اسمرولو رسالي كان باباسات ليون كم زغلصو بزعبا فطرت مستنتان مستي فطاريو زخونه املاخ من رخابن دك سبا وشت مدب املاخ زلوم بوتان كابو زمص حلافنتن عمي عمردا كم زهلو يغبر زحلافنت زي ولقاون حبراون مخانو دما اسفيحوم غلصو اسعب ابيلوم دما غدلتاتنان ودقتنان مسن غنزب نتي امنغو خلوم فطرتات زلو ركب بمسرتن فقادن فطاري اوم نمملاس زغبرنا يوم مبصعا كنحدس نخلينا بلو رسالي كان باباسات قصيلوم ناب حدا كابت قندي فرا نغر ناي زعامت عالم لخاوي معال تصلوتن مكن خام فطرت زخونه حساب اكافلو زخا نناي انوات مسارحيتات ناب هيوات زعقب مسارحي مقياريو كبلوون عملكتو نتياب قدوس مصحف زركب نسيفي نام محرشاتات مقيار زبل تنبيتاو تقصب متقاس زينايلوم زمن صاوعيت نعنوات ناب هيوات نمقيار مخانو غلصو رساليك انا باباسات ليون قصيلوم نزدما جنا ايدن غنان بلو نتينت افعات تتعامنا اللو نگر ناب هيوات بمقيار ندخاتات نمكنخان نزت امايو نمعنقالن كموون ناب عقبات فترو كنكيرو يكاال يبلو زيك النيات فترت بعلت اربعة تتكمتي كزازميو بيتا خريستيان زخري شامناي ميتا عامت عرفتي كدوس فرانشسكو بعال اسيزي اب تذكرلو زلا عامت دمايو زخبر زلو رساليك انا با باسات ليون كم ززخاخروو رساليك انا با باسات فرانشسكو نتاسبوه انت زتسميت حوارياويت ملختون بمصحفن نزي قشات سبوه انت بممسراتن كابزي كدوس زي فلوي مسكرنات كم زرخبو غليصوم رساليكان با باسات ليون عم دمدم تاسب كتوم نتوما باو ترخبو مؤمنان بمنفساو مداي مسزي نؤس دخاز آسيزي كحابرو تاوعي تاقربو لهم كدوس فرانشسكو بصحاين ورحن كواخبتن نفاسن ماين حاون مدرن عبيلو نا عملاخ زود دسلو ناي فترتات زماري كمز درسون عمل كتو لهم مس كدوس فرانشسكو نتي مس فترات ناي مكنخان عيو أصبيقو تتحاحزة عدما ساوي حوونات نمنبارن نمدنفعن زلون ناك وراصنات نحدسو كبلو دما تلابو
1: زي زينا فاتيكان ايو روسالي كانوا باسات ليون مبال عصر طور بعتي عمان تكريستنا وقت فترة عبزق برول زلووان عبور حمز كرم كل سابنك نكن مايكتس اللي يعدمو رسالي كانوا باسات ليون مبال عصر طور بعتي نتمس رسالي كانوا باسات سالي وزب الفيديو ناي ورحمز كرم ناي كل تشعن عسران شدشتان زخونه نكن ماي زبل ناي صلوت مرحا قبراو تسيوم هلوو هبتي بعالم لخاو مربب صلوت رسالي كانوا باسات تدالوا فيديو ماي مبقل في الريام النتن حداسين تسفان كخوون يسليو كموون ماي دوب زيب المسل مخانو يقلسو ماي تسم ايروي نمدرية تلل قسل دماي فوس ونيبلو بتوساقين كلهم كريسيان ماي ملكت ساقام لاخن فغرون كم اوون ابتمكتن رغبو حد شيوات مخانو يقلسو كم حبرو هيابن كلهم دك خازي توحبه دوب زي بلو مسال مخانو رسعنا ناباك حمش تاسل زكايرنا يو يقرب للنا يلوم يتسليو سروي ماي زي سانو نمركابو رحوق زقو عزو بيسانك عسرت ماي دما زحمو بزحات احواتن حاتن مسكان زقوم نريقا لنا ونيبلو رسالي كانوا باسات ليون مبال عصر طور بعتي غدسي لهم منفس قدوس نو كلهم كريستيان نقاديان نايتي مسرطا ونقر كقبروم بقليل هيوات كنبرون كاب كل بخنات وي بكلاك رحكون يتسليو كل سب بزي فرهن بزي فلالاين ما انت كساتي ناتو كل سب زلوه مسال ماي نككلاخل يتبابعو نماي ان قبرو كنكن ملكت فغرفة عرن نهيوات دخاتا زلنا توفاينتن يخون حدست ولدوتات نهبت مدرك بركه هبون ككلا خلون دما نمهر بمبالي زازمو عب ملا عالم زركبو كريستيان كاب علت حادة مسكرم عالم لخاو معالت صلوات كنكن فترة جميروم كساب علت اربعة تكمتي بعال قدوس فرانشيسكو زاسيسي وقت فترة يخبرو مريح قالنا إذا عمت زي هي أو ما يزب الكوينو إذا دمانة الناوس غزخي تزلو حسرة صروي ماين نتي ماي عب مركاب زلو زي معرنة زخاخر إيو بمسرتتي مسناي رسالي كانوا باسات حساب تتاحيزوز وصغازي تاو مغلسي رسالي كانوا باسات كل سب ماي نزف سسو شام بغوتات بمسقان نحاتير قزية سونتنا بمحصاب عب تغمي زي وعلو شام بغوتات ماي بمحصاون كموون نوحايزن روباتاتن كاب مبكال بمقطاب والكاو سقوم تكو السدي تسوحو تكالات حبورات هقرات كم زحبرو أستاد كلتنات بحادة بيليون زخون سبات كساب حجي وحوز زخون زي ستة ماي ناي مركاب حدليا باللومن 216 مليون زخون دما عبروباتاتن كلاياتن ويكال زي تساريه ناي لعلواي قاس ماي تراي مركوسو ناي تيري سليكانو باسات عالم لخاو مربب صلوت أغراو حلاف زخونو أبا كريستوبال فونس ماي حدا كابتوم عبيت مسرطاو نقرات هيوات مخانو يقلصو زي ناي صلوت حساب زي بزعبا فترت بعنكوت كن حسبن كن حلوون كم اوون نتوم لومي حيدة تروي ماي نمر كاب رحو كبابي تازقو عزو سبات بعين عملاخ كن تمتوم يعد منا نتيز رعنا يدما ناب جبوت سقم تتات مالت نام متانين كنكنن حونتن كن كيرو يقبع كبلو عبتقازي تاو مغلسي غليصهم زخونا سب زي ماي كنبر يبلون بسنك حسرت ماي دما زخونا سب كموت يبلون بمبال دما كالوم زازيموم
0: ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ክርስቲያን ምእመናን ንመበል 11 ዓመት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ንምክንኻም ፍጥረት ይጽምብሉ። እዚ ድማ ምእንቲ ኣከባቢ ዝካየድ ናይ ጸሎትን ተግባርን ቅንያት ኮይኑ ተጀሚሩሎ። ብዕለት 1 መስከረም መበል 11 ዓመት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ንምክንኻም ፍጥረት ብምጽምባል ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ክርስቲያን